دفني بأبتش بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقت قصوى فلا قوارينك بمو قوارينك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلقت القصوى خلقت القصوى منا جلين جيكت قورن ننغو تولا دم جلين جيكت قورن ننغو تولا دم يرين تبيني ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق ما لدي يجل نجلين كي كورو نخلي مدف كين دكت دي قوار نخل دلون أبرها كين يوم ما مدال كي سنو جلين كي نجل كو تخل قوار نيو أبرها وإتم نجل تخون ملانك ندودا ornak dilen wax ni gilem ge gor dilen gi dafa gor ci ndigal motax muni lakin habasaha hadithun sin wala wax munni yonenti di ginaaw ci gi gajjina gilem ge dilen gi dal di tepp yonenti di dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa djé fekk na fa ben deng sayanu ndox bo xamné la fa nek sa ndox bari wul nit ñu té mo jitu ci kat yi mu fa masana jaar da ngeen fa tabarkallah ah ci ta ko tu ci ndox rek ndax ndoxam bari wul woon waan ci itam la nit jaar fa mar wu tar sanal ko bu ci ta ko tu ci ndox mu mu naan continue yonenti bi muy wàcc si ci sayaan boobu fekk na fa

kawan gua hamne lapane kya noh dengan man matul juru minit menulana mandil rawatina lu tolo bini sahabat lu tok itu bida di roci dengge khalam ga temoji fitam ga bantu fitba la roci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan gi mom ko ci sante ndox ma di ball sahaba yi di naan ndox ma di ball sahaba yi di japp ndox mi di ball sahaba yi di duusi ni tabarkallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ci ndox ñepp nga am ko loolu mu'jiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dénga bant ba ko mu samp ko ci li ibnu ishaq wax moo di naadiyatu ibnu jund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayl budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci ngir xuda ngir xuda ala bokk nee na ci ngir xuda ñoom ñoo doon espio yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca makk ñi ci ñeefeer ak ñi ci julit ñëpp bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñee ca caddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ko ñoom fami dénga xuda nee na ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu day ñëw ni ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir googu di ngir xuda ci daan jëmlu yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم الوعوذ المطاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان سولدار سو بري فلي تي حديبيه موغا اندكي تام Quraysh ak sen njabot ñom nit ñu bëgg moy xex ak yow wul bëti la ba do dugg makka def sa umra dañu ci li wax bu day lu neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xana Quraysh ñom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcc ñom xare jéxal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñom dem أنا أمية دم أنا عتبة دم أنا شيبة دم سنكي في يب دم متتخل دينج نديلتي مصيبة أك أيو أك نايو بدي بكت من جم لا يدخ وانت يلنك بي دينا نسمى بني لي جم دينا دينا تبور بنا خمي سما بكنا نتلهم دنا خيخت نوم deng ba yalla weyer mbiram te modi dina ci di diray islam budeel da di koy wax ni ko kon dana len jot li sa kaddu li nga wax dana len koy yegg budeel da di defan ñu bu ci quraysh ne len man kat qad ji'tukum min 'ind hadha ar-rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum 'aradtuhu 'alaykum budeel ne len man kat ma ngi jóge ca waajile di Muhammad di indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne budayl la xaajata lana an tuxaddithana an

Rum dunyawi ma fati yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ni ñu ñëw ni la wax yonenti def ni ko ya Muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي لا عروة وخ منك يوم محمد يودي يا دجالي نتنو سعانو معنى نتنو خمي سيني درب بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad te moom di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut dayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu namu moo di xareeg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñu ñëpp dëppoo ci ne booy dugg màkk mukk def sa umra ci fa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام

وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دنلو كدي نيجي سنتي الله ميغا خامني مسول دنج دي كاوي

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا

أنفسكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

شديدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نانيام اك صحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك صوبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مومن ني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكة تييوينو بمويوينو بنيوم تحديبية تيلبيننا أي لا ترجميكو تبوريا ngir mu woleen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amu ci, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah, ñu jël allahu ga teg ko ca kaw
jëlul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander موجه بند بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلجين وكدقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsek du bari lolo sob yalla ci ñom

متوفى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مدن دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تي بايام. وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم أمنا بن واي بوغا خامني تاغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيمو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سورة الفتح ko jang nak diko bamtu di rafetlu batia rafetlu maanaaya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kon ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say imam wax li say imam rafet la yeb bi waji tagge yonenti bi ba kadom danu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa inma ana ibn imra'a min quraish ta'kulu min quraish ta'kulu al hadid ta'kulu al qadida muniko yawmi may tag dama bëgg nga téel ma sa lammiñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke mooma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wàcce woon boppam bëggul woon yenn tag yi bëggul woon yenn puukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دقلوك دي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ونعم أكي الصحابة للوسنن تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دي لين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون يتم في يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفر يوي اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonentibi tekku wax ni nanu len ray waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonentibi jangal ko qasida ba bamu jeex yonentibi dal di koy jeegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxone way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima tagguko ngiruk ba xam tagguko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonentibi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom touba def nako di wax né xolam manta dal mukk dudul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonentibi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wa anta walaysa yudraku bil akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو نينا نيسات لامين تمنوا وقت

kitaranga amana sen nyauka shaytane dana dok nena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax si na Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wax ni ne bi l'islam demi ba siiw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netali xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورم سبحانه وتعالى واخناني يرنت بي ديمبلينا لا سي برب يو بري نغا فاتليكو بي سو حنين بنين ييمي سين بوب ناخ سين بري واي تي سين بري واي غا جاريني لين دارا ناخ دا نين موجيني وقت داو سوف سي خات لول سي يين ngene waxet daw wan gannaaw non yi te lolou ñaawna ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sine ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joge ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunayn mu bari ay tour lol ndax amna sahabi bu ñuy wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nan ko al-Jawad lutax ñu tuddé ko al-Jawad ñu né li kathrati infaqihi 'ala al-askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu dénga nénen ci xaré bi dé xaré Hunayn daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xaré Hunayn danañu songu ben sariya مدي سرية أبي عامر الأشعري ولن يتديك سرية غزوة أوطاس مدي هوازن بين قوسين أبو عامر الأشعري باي تخل كي أبو موسى الأشعري صحابي بباخبوب أبو عامر مجيبكون كي كبار الصحابة bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xaré Hunayn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xaré Hunayn waxna nu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xaré Hunayn ña dawon ci gir Hawazin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu Taif naam dañu dugg Taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci Nakhla am kurel bo xamne de nga ñu nga nek ci Awtas

nek yele wa aljanna euleuk yel nañ ci yalla boole motax borom subhanahu wa ta'ala waxni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب gëm di ma jaamu ñoña seen njaboot di ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon te guñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara.

وتعالى. رب سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برم سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يمد فلواء الجنة مودي نباخون جم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبوت جنيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغل سي سين جف باي تدوما تي واني دارا.

ইবনু ইসহাকা নেয় না। ইয়ানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গান্নাও বমু যোগে মদিনা বা গান্নাও বমু যোগে হুদাইবিয়া নেয় না সাহ না মদিনা ওয়েরু দিল হিজ্জা আকলেন না চি ওয়েরু মুহাররম চি বীর ওয়েরু মুহাররম চি লা গিন নাক ওয়ারে জম খাইবার ওয়েরু মুহাররম মোদি ওয়েরু তাম খারিত মুফাসসিরুন ওয়াখ নেন নে খাইবার খারে খাইবার ইয়াল্লা মুকু দিগোন ইয়েনেন তাম্বি ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ci sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jilifa mangu gu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen ngeum yalla taxuko deugar ñom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeurul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yelen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمبجيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير يونتي بي ديبارنا جوغي مدينة المنورة جم خيبر ابن اسحاق بن لنا وخني باينا مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام نينا نميل توبن عبد الله مام لا فا باي الليثي مو ووتو كو فا تي جاكاجا ووتو كو فا ايتام تي تخاوايو دك با تي جامونو بوبو يوننتي بي ديبار ديم sahabi bu mag bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tuub daldi dugg ci biir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي أي نيو أكي صحابة